جديني بقول عليكيت العليكيم والعليكيت العليكيم لبرمرة بوريه سيخ بشيخ زالكيم بجديني مشراند بي بحوينككيم ملئ خدمكم وأرضى بي بقولكيم مال خرابكي جي

0: kerem kerem.
1: Yeme yeme dedi tam malbati komki derdi Kevin. Acara yeke mavramaz ha tazi histik ma hunek biskrege.
0: Veng radyo jıxa tam vaki malaki bine malbati kimne. Jbebe rahat hayis bike.
1: Ne. Şua bu navi ez çima yani bira gudervancı bizanen ez birasi pükif hoşum hatme tevli bir bernemi bu me ama keko levere taybetik hoheye keko ez duda denasim em dema pandemida baski bir vay rabunem bizanen ha
0: gudar eza baski gudar o ken girin bu
1: dema pandemida au brayin hual seriya instagram e social media le me bemeraketin tekiliye u bemera hef peyvin çekribun de şua mal Ramay Instagram da sırbustari da jeheye. Und kan leji gudar pe kem brasi gudar pe kem pe bana me khosh men do he vari disan gudar ke fer hastiyar bum yani hem kem hem shay hem jehnek khamgini.
0: Yani az barım pensora pensa pensa dar bas jve.
1: Az bu he te sala 2000 me kshand bu. Yani guri ayki. Diro ke. O paşe men got ya mazle Swissra ta gudar kem men shahafshin khago aw dang mara per naste aw تبكو هفالك از ناستكم او با اما ويجي نكاري سايسا بيجي اري او انا وفاشي كاس في بونك توي مزاني تمام استني انا
0: براكي
1: براكي من هي
0: ودار نيجا نورمال على الحسن نهاوي دا بديت بلاطي اوروبا شاوت يا جرب دنج بيس كيما دبوكاي تشوالي روشلاتي بزان على الحسن لازم ام سباس كان كوت برنامج مقهدار كربي داري غودار نيجا امشي ستون اكيدن غودار كان جي كوما سيلفا ستاري كلا جان هوشي غودار كان ام بعد كرم كرم

0: Mama se tagutku, yani person had been to chuma amadi concert lena da Silvio Star chuma nay mushelena da tagutku am hatinj bud festival ek yem hatna. Kay kemek dara qbi
1: bakhmi. Ras az nahal amadi me le دبيني بام ما خواص بكيفري كي تو كان ليدم
0: واو
1: اري بارتشي كي من بيستو يكه بارتشي كي من جي بيستو سسي
0: بارتشي كي تجي هفدا بابلو اورمي يا بس
1: دبا تشما نبا ام جيبو فيستيفال قرق تشاني هاتنا يا اتشاندو خزاي اري يا دبي جالكس باس ام دبي دبينا ما جالك دب نزاج بابي اس هر دودو من قرق تشان باشي دبي ام ام تقارن اول دبي هلدن باشي قرق تشان ام بو فيستيفال وي هاتنا يكي تباخي دا برنامه ما هي تديت ام شخلكي وي دارينا يعني أسلم أم لوجي دايك بونا وأم جبوي هاتنا أما شو ما لفرا بيستو يكان دا مجي بارشة كي بارك من هفجينة مجوي درايا يعني أزبوكا أمد ياما
0: واو قدار انهزات سي جلا جلا جرينج بيدا قوتنكو بشتا هر جنة كي ميرا كي هيجا هاي هاي هاي نفسا
1: بلي هم
0: سبب خواد شنا نجبا بريز نيازي شخواد سلسلي من سر چاوين اگر قدار كي خوي دانمي خوا شرين دانمي
1: سدي سكو داردك
0: قدار كي سلسلي من سر چاوين شو آمداش رنگين حيا سويسيا شاواتي خواش يا جينا شاواتي يعني امس لاوي خادش نشتري ازي برسا يكتب كم
1: بجي
0: يعني تش خواش دا بي يعني
1: بلي
0: دا بين چياي سلبوس وطاري دا هري زيدا تش جي حزدكي
1: جي چياي سلبوس وطاري دا
0: بين چياي سلبوس وطاري دا
1: چه هري زيدا جوي حزدكم
0: هري قوترينك فلسفيك
1: اس اسانك مروفيكي جي خوازاي حزدكم يعني او هنكي تشرخام جبو ايكولوجي هي جبرويجي اسبر سبلنك ومناوي تشيك او هيبت كرتيا يعني براسي او تشيا اف عقر يعني او تشتين جي خوازايدا تي افراندن اسبر ازكم و او هيبت بنيا تشيان جي براسي جي او تشوابم باندوريك سر مريان تشيكا يعني اس هاو لوي بنرم دهي هبوناوي دل خوشمن و ونا بين مخابن اس او خشاسكم من من من دقاوي جي تشكري سملي خوادا
0: وي وي
1: اري يعني او خاص تسير من دك هاو خوازا يوي
0: باش برسا يدم كم
1: بجي
0: دورا ام بشي برسا ان سترانغ دو كم برسا كيف كم
1: بكي.
0: يعني او رحيم برخادر اي جنين كل ان دبي لكوتي مين هيك كليدم ساكنه جانسز
1: بلي بله شو استرانك ماجي هي دبر هما دياسبورا ايدا وارسام استرانا باريس دو هب استرانا شو وارسام جي هلبس تاويبو براي ويدامه د بلاتفورما نا مونكارون غداركن
0: هر بيز استرا غدار انزم چن پم ادن ساندن اما استرانكي غدار بكنم وايد گارن كرم كن غدار بكن غدار ان حساب بنن خو قدر بلند

0: وي تاكل دير دي مينان دابا تو ما خديش ترا دي سيريس مي عم تنكي ميك انرجي بيك انت ها ستران جالا جالا خوش عزام كنت جوي ستران جالا جالا كي حسكي راست
1: تو زاني
0: يعني ستران ستران جيم راستي جالا جالا خوش عز بخوش دما كون غدار كم يعني خيال هاس عمودين ايش بك عم نهاشي خريب انا تمام نو نو از واقعا بيعمل ستران غدار كم انا هر ستران غدار كم ام بعد جالا

قران دنگه تنگه مالا حجی مع مالا حجی بکد نادا خوشت دنگه و میراتا ولا سبيا مبالا خدا قبل قيزان بكال بدر مالا باب امر بن لب جبيان دل امر رحم خدا ويك شاد بو من ادق قيش حناك يا من ويل خمن الليل كنجلي يا او اي زابات يا من ظاني مبرا كل خدا بس كل بات كيف بر مالا عبد المجيد تسمع ما خاي دربك بردال بشن بالا باب ابراهيم ربني ما وجه سر بسر بر خود مکام خوا حضر خوب آب جنب ختم محمد شعب رئیس بلدی اخ من ادغام مال خراب و حیف من عقل کش نام را کش ریا مرا امر نمره خدا درد مزن و درد ولد به بکاد سبحان سر بخالی کشکار